0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: في أمسية امتزج فيها الإيمان بالفن والإنسانية، احتضنت قرية كن مسبحا مساء الأربعاء لقاء صلاة وأخوة استثنائي بعنوان إنشودة السلام، ترأسه قداسة البابا لاوون الرابع عشر بمناسبة إحياء الذكرى المئوية الثامنة لولادة القديس فرانسيس الأسيزي في السماء. وفي مشهد تجلت فيه الأخوة الإنسانية بأبهى صورها، التقى الأب الأقدس مع جوقة عالمية تضم 164 طفلا وشابا قادمين من 5 مناطق تجرعت مرارة الأزمات والحروب حول العالم. الأرض المقدسة أوغندا، هايتي وإيطاليا، وقد صدحت أصواتها أولئك البراعم بمشاركة المايسترو العالمي أندريا بوتشيلي وجوقة مؤسسته الخيرية. في صلاة مشتركة جسدت قدرة الموسيقى كبلسم ولغة عالمية جامعة على تخطي النزعات وتجسير الفجوات ونشر الرجاء والمصالحة بين الشعوب. وقد جاء هذا الحدث الذي نظمه كن مسبحا للتعليم العالي بالتعاون مع مؤسسة أندريا بوتشيلي بحضور موظفي دوائر الكرسي الرسولي ودولة حاضرة الفاتيكان، تتويجا لمخيم تنشئة استمر 10 أيام التقى فيه هؤلاء الشباب لأول مرة مستلهمين من نشيد الخلائق للقديس فرانسيس رؤية تدعو لترسيخ ثقافة السلام واحترام كرامة الإنسان والعناية بالبيت المشترك. وفي ختام الحفل الموسيقي وجه البابا لاوون الرابع عشر كلمة قال فيها: أهلا وسهلا بكم، أنا سعيدا جدا بحضوركم للانضمام إلينا اليوم، إنه لمن دواعي سروري أن أتشارك هذه اللحظات معكم. أشكر جميع أعضاء الجوقة على جهودهم الدؤوبة في أعداد هذا الحفل الموسيقي وأهنئ مدراء الجوقات. لقد استمعنا للتو إلى غنائكم الجميل. إن الموسيقى تمتلك قدرة رائعة على جمع الأصوات المختلفة في انسجام تام، حيث يساهم كل صوت بشيء فريد في المجموع الكلي. وبهذا المعنى تضحي الجوقة رمزا مثاليا للتناغم والتعاون. تابع الأب الأقدس يقول: من المعبر أن الكتاب المقدس وليترجية الكنيسة يتحدثان عن أجواق الملائكة والقديسين عند وصف فرح السماء، ليس لأنهم يغنون طوال الوقت بحرفية الكلمة، بل لأنهم قد اتحدوا في المحبة، يعاينون الله معا ويجدون فيه ملء السعادة. أصدقائي الشباب الأعزاء، بينما كنتم تغنون هل لاحظتم كيف جذبتنا الموسيقى جميعا إلى اختبار شيء جديد، شيء أكبر مما يمكن لأي منا بمفرده أن يبدعه؟ هذه هي تجربة الجمال، أنها تفتح أمامنا أفقا جديدا وتوقظ في داخلنا الرغبة في الخروج للقاء ذلك الأفق. وعندما ننطلق نحوه لا نكتشف مجرد شيء ما، بل شخصا ما، نحن نلتقي بالله خالقنا. وكما يمكننا تتبع مجرى النهر للوصول إلى منبعه، فإن جمال الموسيقى يدعونا للقاء ذلك الذي هو الجمال عينه. أضاف الحبر الأعظم يقول في هذا الصدد: استمروا في تنمية المواهب التي وهبكم الله إياها ودعوها تقودكم نحوه، فهو كل ما نبحث عنه في الحياة، وهو وحده القادر على تهدئة قلوبنا القلقة. تذكروا أنكم خلقتم لأمور عظيمة، وأن هذا العالم لا يكفي لأرواء عطشكم إلا المعنى والسعادة. واعلموا أيضا أن الأب الأقدس يحبكم ويصلي من أجلكم ومن أجل عائلاتكم وبلدانكم. وبشكل خاص أصلي من أجل أن يسود السلام في دياركم وفي جميع تلك البقاع حول العالم التي لا تزال تعاني من العنف. وخلص البابا لاوون الرابع عشر إلى القول: وفي الختام أود أن أشكر مؤسسة أندريا بوتشيلي على العمل الذي تقوم به لصالح الشباب الذين يعانون من ظروف تعليمية واجتماعية صعبة. فمن خلال قوة الموسيقى أنتم تسمون في رسالة الكنيسة الهادفة إلى تعزيز التنمية الشاملة لكل إنسان وخدمة الخير العام. ليبارك الله جهودكم. أيها الأصدقاء الأعزاء، شكرا لكم مرة أخرى على مجيئكم لكي ترفعوا قلوبنا بموسيقاكم الجميلة. وإذ أوكلكم إلى شفاعة مريم أمنا أمنح كل واحد منكم من قلبي فيض بركة الرسولية.
2: عقب لقاء الصلاة والأخوة أنشودة السلام الذي عقد في قرية كن مسبحا في كاستيل غاندولفو مساء أمس الأربعاء 29 من تموز يوليو، أجرت قناتا MBC وتليموندو الأمريكيتان الصادرتان بالإنجليزية والإسبانية مقابلتين قصيرتين مع قداسة البابا لون 14. وكان السؤال الأول لقناة MBC حول انطباع الأب الأقدس عقب استماعه إلى أصوات الأطفال المشاركين في هذه المبادرة، وقال البابا في إجابته إن هذا كان عرضا جميلا، وكان من الجميل رؤية أطفال من مناطق مختلفة من العالم يغنون معا. ووصل أنه قد استمع من قبل إلى أندريا بوتشيلي يغني، إلا أن الاستماع إلى بوتشيلي وصوته مع هذه الجوقة من خلال مبادرة المؤسسة ومع كل هؤلاء الأطفال القادمين من مناطق مختلفة من العالم كان خبرة بناءة وحدثا جميلا. أجاب قداسة البابا بعد ذلك على سؤال حول أهمية كونه أمريكيا بالنسبة له كأول بابا من أمريكا، وبدأ الأب الأقدس قائلا إنه يريد إيضاح أنه يعتبر نفسه بالأحرى بابا من الصدفة أنه أمريكي، ولا يعني هذا الانتقاص مما يعنيه كونه أمريكيا. ووصل أنه قد ولد في الولايات المتحدة ولا تزال عائلته تعيش هناك، وأنه يحمل لأمريكا حبا كبيرا، إلا أنه يفهم رسالته في بعد هام جدا، وهو كونه راعيا لكنيسة جامعة ولديه الصوت والفرصة للتحدث إلى الناس عبر العالم. هذا هو الأمر إذن، قال البابا، إلا أنه يدرك أن بالنسبة له وبالنسبة أيضا لشعب الولايات المتحدة وعلى أساس ما رأينا منذ 8 أيار مايو من العام الماضي، أضاف قداسته، هناك أهمية كبيرة لكونه أول بابا أمريكي. وفي إجابته على سؤال حول ما يحب في أمريكا، قال البابا لون 14 إنه يحب أشياء كثيرة، وتحدث عن المبادئ وعما تمثله أمريكا، مشيرا أولا إلى حس الحرية والفرصة، وإلى كون أمريكا قد دعت عبر الأجيال أشخاصا من كل العالم كي يكونوا جزءا منها. وذكر الأب الأقدس هنا بأن أجداده كانوا مهاجرين، وأشار إلى أن هناك في عائلة والدته من كانوا عبيدا وأيضا من كانوا يملكون عبيدا، وأضاف أن هذا هو التاريخ، وتحدث عن خبرة ساعدته على اعتبار نفسه من خيرات الولايات المتحدة، وأنه يواصل حمل المبادئ التي كانت لسنوات كثيرة جزءا من الكون أمريكيا، وستواصل هذا. وفي ختام المقابلة القصيرة التي أجرتها معه قناة MBC الأمريكية عقب لقاء الصلاة والأخوة أنشودة السلام الذي عقد في قرية كن مسبحا في كاستيل غاندولفو مساء أمس الأربعاء 29 من تموز يوليو، سئل قداسة البابا لون 14 إن كان الأمريكيون سيتمكنون من رؤيته في الولايات المتحدة قريبا، فأجاب بالإجاب مشيرا إلى أنه بالصدفة اليوم تحديدا كان يدرس تنظيم نشاطات العامين القادمين، وأضاف أنه لم يتحدد شيء أكيد بعد، مؤكدا رجاءه أن يكون قريبا في الولايات المتحدة. أما في حديثه إلى قناة تليموندو الأمريكية الناطقة بالإسبانية، فأجاب قداسة البابا أولا على سؤال حول ما يشعر به اليوم من خوف الملايين من الأشخاص في الولايات المتحدة، البلد الذي يعرفه قداسته حيث ولد فيه وعاش، وحول ما يحدث من أخطاء في التعامل مع قضية الهجرة وما يمكن عمله بشكل أفضل في الولايات المتحدة. وقال البابا لون 14 في إجابته إنه يريد أن يبدأ مما رأينا للتو في حفل هذه الأمسية الذي شارك فيه أطفال من بلدان وأعراق وأديان مختلفة، فقد غنوا معا جميعا ترافقهم موسيقى رائعة. ووصل متحدثا عن جمال هو دعوة لنا جميعا للنظر إلى ما هو أبعد ولرؤية الجمال الذي يمكن صنعه أو المشاركة فيه حين نضع جانبا بعض الاختلافات ونعترف بالغنى الذي هو الكائن البشري وكوننا قد خلقنا جميعا على صورة الله ومثاله. توقف البابلون الرابع عشر بعد ذلك عند الصلوات التي رفعها الأطفال في الجزء الأخير من الحفل، وقال إنها كانت أسئلة يوجهها الأطفال إلينا نحن البالغين. لماذا هناك الحرب لا السلام؟ لماذا هناك الكراهية لا المحبة؟ وأعرب الأب الأقدس هنا عن قناعته بأن الأطفال يمكنهم أن يعلمونا الكثير، وأن من الضروري إعادة اكتشاف القيم والكنز الذي هو في الكائن البشري في كوننا جميعا أخوة وأخوات، ورؤية أن بإمكاننا جميعا المشاركة في مجتمع يحب السلام ويسعى إليه، نقبل فيه بعضنا البعض بغض النظر عن الاختلافات. وأكد البابا أننا في حال سعينا جميعا إلى السلام يمكننا أن نتجاوز الكثير من الأوضاع التي تتسبب في نزاعات وكراهية. سئل البابا لون الرابع عشر بعد ذلك إن كان ينوي أن يحمل بشكل شخصي هذه الرسالة إلى الولايات المتحدة، وقال قدسته إن كان القصد من خلال زيارة فبالتأكيد نعم، وأراد في هذا السياق توجيه الشكر إلى الصحفيين وشبكات الاتصالات على نقلهم ما أراد قدسته توجيهه من رسائل، ما يشمل أيضا رسالة السلام والمحبة والسعي معا إلى بلوغ التناغم. وفي ختام المقابلة طلب من الأب الأقدس أن يوجه رسالة إلى المهاجرين، ودعا قداسته إلى التحلي بالرجاء والسعي إلى العيش بشكل منضبط، مشيرا إلى أنه قد يكون هناك من تألم بسبب جرائم أو ما شابه، وأكد أنه لا يمكن بناء مجتمع بهذا الشكل، ومن الضروري بالتالي تعلم العيش في سلام، كما ويجب أيضا أن يكون لدينا الشجاعة والرجاء، وهو ما يساعدنا دائما.
1: المحبة لا تحتمل التأخير، هكذا حذر البابا لون الرابع عشر في السادس من حزيران يوليو الماضي في اليوم الأول من زيارته الرسولية إلى إسبانيا، مخاطبا العاملين والمستفيدين من المشروع الاجتماعي سيديا 24 أوريس في مدريد. لم تلبث هذه الكلمات أن تحولت إلى واقع ذي ملامح تجسدت في صورة أم وابنتها في غرفتهما الصغيرة تمسكان بعلبة بسكويت وأخرى من المعكرونة بين دب قماشي ورسمة معلقة على الجدار، إنه وجه الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية التي يوصلها البابا عبر دائرة خدمة المحبة إلى الشعوب التي ينهكها الألم في جميع أنحاء العالم. وفي هذا الصدد يؤكد مسؤول مكتب الكرسي الرسولي المعني بأعمال المحبة لصالح الفقراء باسم الحبر الأعظم الأسقف الأغسطيني المونسنيور لويس مارين دي سان مارتين لوسائل الإعلام الفاتيكانية، إن التضامن لا يعرف حدودا ولا يسمح للنشرات القومية بتقييده، ويتابع قائلا يجب أن يصل إلى كل مكان يوجد فيه معاناة وتبرز فيه احتياجات ملحة، ولهذا السبب نحرص على أن يكون سريعا وملموسا وممنهجا، أن يتوجه بشكل خاص لأكثر فقرا لننقل إليهم قرب الأب الأقدس وحنانه كلمسة حنان من الكنيسة التي ترافق وتدعم، ترسل المساعدات وتوزع دون انقطاع لتطال منذ بداية الحرب سكان أوكرانيا المعذبة وكذلك سكان قطاع غزة ولبنان، حيث أعلن في نيسان أبريل الماضي عن إرسال شحنة مساعدات إنسانية تضم نحو 15,000 عبوة من الأدوية الأساسية للسكان، واستمرارا لعمل التضامن المتواصل عبر السنين والمستعد دائما للاستجابة السريعة لصرخات الاستغاثة، استمرت يد البابا لون الرابع عشر في تقديم المساواة في كل قارة ضمن جغرافية المعاناة التي تمس أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا والأمريكتين بتفان منتظم ودون تمييز، إنها خريطة مكونة من الزلازل والأعاصير والجفاف والفيضانات وأيضا من العنف اليومي والأطفال المشردين والعائلات التي لا تجد ما تأكله حتى داخل الحدود الأوروبية وخلف وجهات قارة تقدم على أنها مزدهرة تختبئ قصصا من الفقر والإقصاء، فمن قبرص وهي نقطة تقاطع لطرق الهجرة في البحر الأبيض المتوسط، حيث تم دعم مشروع لجمعية سانت إيجيديو لصالح طالبي اللجوء عبر تقديم الوجبات والمستلزمات الصحية والدعم النفسي في مخيمات الاستقبال، وصولا إلى المساعدات الملموسة في جورجيا من خلال إرسال ما يلزم لإكمال بناء بيت للشباب الفقراء في تبليسي، وهو مشروع كان قد شهدته المشاركة الشخصية للبابا فرانسيس، ويقوم البابا لون الرابع عشر اليوم بإتمامه. في سوريا حيث يبدو أن الحرب قد اختفت من الصفحات الأولى للصحف ولكن ليس من الحياة اليومية للناس. تواصل الجماعة المسيحية العيش تحت ضغوط والتهديدات الصامتة، وهناك من خلال الدعم المالي المقدم من الفاتيكان لجمعية كاريتاس المحلية، سيتمكن السفير البابوي المنسنيور لويجي روبرتو كونا خلال هذه الأيام من توزيع 2000 طرد غذائي للعائلات تحتوي على الأرز والحبوب والزيت. وفي بنغلاديش لمست محبة البابا جرحين مفتوحين، الأول هو كوكس بازار، أكبر مخيم للاجئين في العالم، حيث يعيش أكثر من 1,000,000 لاجئ من رهوينغا مكتظين في أكواخ من الخيزران والأغطية البلاستيكية. وفي حالة من انعدام الجنسية المستمرة منذ سنوات، والأب الأقدس إذ يستمر في مواصلة الدعم المستمر منذ عدة سنوات، أرسل في الأسابيع الماضية دعما ملموسا إضافيا لمن لم يعد لديهم حتى دولة ينتمون إليها في ذلك المخيم الشاسع. والجرح الثاني والأحدث عهدا هو جرح أبرشية تشاتوتوغرام الذي ضربتها الفيضانات، حيث جرى التمويل المباشر لتوزيع الاحتياجات الأساسية وإعادة تأهيل النشاطات الزراعية والأمن الغذائي ودعم المدارس والملاجئ وإصلاح المنازل. ويستمر الدعم الملموس والقريب لقطاع غزة ولبنان، حيث تم في نيسان أبريل الماضي عن طريق السفارة البابوية المحلية إرسال مساعدات إنسانية تتضمن نحو 15,000 عبوة من الأدوية الأساسية، بما في ذلك المضادات الحيوية وأدوية ضغط الدم ومسكنات الآلام للسكان المنهكين جراء الحرب. وفي القارة الإفريقية تكتسب محبة أسقف روما ملامح ربما هي الأكثر تنوعا، ففي بوركينا فاسو وتحديدا في أبرشية واهيغونيا تم في بداية تموز يوليو إرسال مساهمة لدعم مشروع صحي وطبي للنازحين والفقراء، مع التركيز بشكل خاص على صحة الأم والطفل. وفي كينيا في دار سانت أنجلو أمبو للأطفال يساعد الدعم الملموس الذي ترسله دائرة خدمة المحبة على تنشئة الأطفال الذين عرفوا التخلي والإهمال والشارع قبل حتى أن يعرفوا طفولة طبيعية، حيث يجدون هنا الاستقبال والإدماج والوجبة المنتظمة والتعليم. وفي مدغشقر طلبت أبرشية تاماتاف المساعدة بعد مرور المدمر لإعصار جيزاني في 10 شباط فبراير، وهنا يمول صندوق أعمال المحبة التابع للأب الأقدس استجابة متعددة المراحل والآفاق، بدءا من التوزيع الفوري للمواد الغذائية وصولا إلى إعادة بناء المنازل واستئناف النشاطات الاقتصادية. وأخيرا زامبيا، حيث أحرق الجفاف في الأيام الأولى من شهر تموز يوليو المحاصيل وترك عائلات بأكملها في الأبرشية بدون غذاء، إلى جانب 90 طفلا يذهبون يوميا إلى المدرسة ببطون خاوية، حيث ستساعد محبة البابا في دعمهم كأب يعتني بكل فرد من أبنائه. هناك قصة في تنزانيا تعبر أكثر من أي رقم عما يعنيه التضحية والحب للكنيسة، إذ تعرض السيد كونستانتين لإصابة بالغة وفقد إحدى قدميه، وبعد أن جعل من نفسه درعا بشريا لإنقاذ حياة كاهن رعيته الذي كان ضحية محاولة اغتيالي أثناء قداس عيد القيامة، وبسبب عجزه عن الحصول على العلاج لأسباب مادية توجه إلى الأب الأقدس، حيث حصل على العلاج وعلى طرف صناعي ليعود ويتمكن من المشي مجددا. حتى عبر المحيط الأطلسي تواصل يد البابا الوصول إلى من يطلب المساعدة، ففي الأرجنتين وفي أبرشية توكومان تسببت العواصف الشديدة خلال شهر نيسان أبريل الماضي في إلحاق الأضرار بقاعة الطعام والورش التدريبية لمركز يستقبل 450 طفلا وشابا من الفئات الهشة، والذين كان الكثير منهم ليحرموا من الوجبات الغذائية والنشاطات التربوية لولا وجود هذه المنشأة. وفي هذا المكان أتاح الدعم المالي السريع الذي أرسله الأب الأقدس عبر دائرة خدمة المحبة البدء في أعمال إعادة البناء. وإلى شمال أكثر في هايتي، حيث جعل الاستقرار الاجتماعي وعنف العصابات المسلحة الحياة اليومية شبه مستحيلة لشريحة واسعة من السكان. تصل تدخلات البابا لتقدم يد العون والتخفيف على العائلات البائسة من خلال توزيع الأغذية والرعاية الصحية والإصحاحية. وفي فنزويلا نرى وجهين مختلفين للمحبة ذاتها، من جهة مشروع الوجبات المغذية لألتو أورينكو الذي تدعمه السفارة البابوية المحلية، والذي سيضمن لمدة 6 أشهر وجبة غذاء مغذية لطلاب مدرسة مافاكا ومدرسة لازميرال الداخلية، وغالبيتهم من السكان الأصليين الذين يفتقرون إلى أبسط الموارد، وتعتبر تلك الوجبة بالنسبة للعديد من أولئك الأطفال الوجبة المكتملة الوحيدة في اليوم. كما يستمر الدعم المالي المتواصل للسكان في أعقاب الزلزال المدمر الأخير الذي ضرب البلاد، فبعد المساهمة الأولى التي أرسلت في الساعات التالية للكارثة مباشرة لمواجهة حالة الطوارئ الأولى، تتوالى المساعدات المستمرة لإعادة البناء، والتي كان آخرها ما أرسل صباح الثلاثاء في 28 تموز يوليو عام 2026 إلى برجية كاراكاس كرموز للولادة الجديدة وكنوات للرجاء. إن كل مبادرة من المبادرات المذكورة تؤكد التزام مسؤول مكتب الكرسي الرسولي المعني بأعمال المحبة لصالح الفقراء باسم الحبر الأعظم، الذي عاد التذكير أن المحبة لا تنتهي عند الإغاثة الفورية، بل تدعو أيضا إلى التفكير في أسباب الفقر وللمساهمة في تحويل أشكال الظلم المطبوعة بالخطيئة والتي تولد الإقصاء والمعاناة. ويختتم المونسنيور لويس مارين دي سان مارتين بالتأكيد على أن دائرة خدمة المحبة تحافظ على الوعي حيا بأن المحبة هي مفتاح الحياة المسيحية، وأن ألحاح المحبة الذي يعاش كاستجابة للإنجيل يدفعنا كل يوم لكي نكون قريبين من إخوتنا وأخواتنا ونشاركهم ككنيسة في معاناتهم وآمالهم.
0: سيلتقي قداسة البابا لبون الرابع عشر يوم السبت 12 من كانون الأول ديسمبر 2026 الكهنة الإيطاليين، وسيسبق اللقاء وقد تأمل وأمسية الصلاة، وذلك يوم الجمعة 11 من كانون الأول ديسمبر. ويأتي هذا اللقاء تزامنا مع الذكرى الأولى للرسالة الرسولية لقداسة البابا لبون الرابع عشر حول الخدمة الكهنوتية، وذلك بمناسبة مرور 60 عاما على صدور المرسومين المجمعيين في التنشئة الكهنوتية وحياة الكهنة وخدمتهم. وبمناسبة هذا اللقاء المرتقب في كانون الأول ديسمبر القادم، وجه رئيس مجلس أساقفة إيطاليا الكاردينال ماتيو زوبي يوم أمس الأربعاء 29 من تموز يوليو، وجه رسالة إلى الأساقفة الإيطاليين أشار فيها إلى مناسبة ثمينة للشركة والصلاة والأخوة. هذا وتجدر الإشارة إلى أن الرسالة الرسولية لقداسة البابا لبون الرابع عشر حول الخدمة الكهنوتية الصادرة بمناسبة الذكرى 60 لصدور المرسومين المجمعيين في التنشئة الكهنوتية وحياة الكهنة وخدمتهم تحمل تاريخ 8 من شهر كانون الأول ديسمبر من العام 2025. هذا ويشار إلى أن قداسة البابا لبون الرابع عشر قد وجه في 12 من شهر حزيران يونيو الفائت رسالة إلى الكهنة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للصلاة من أجل تقديس الكهنة والذي يحتفل به في عيد قلب يسوع الأقداس. وكتب البابا لبون الرابع عشر يقول في رسالته للمناسبة: أيها الكهنة الأحباء، جددوا في كل يوم كلمة ها أنا ذا أمام قلب المسيح المطعون، سلموا ذواتكم بالكامل له لكي تتمكنوا من أن تحبوا شعبه بالمحبة نفسها التي يحبهم بها، وتذكروا بفرح كما كان يحلو لخور آرس القديس أن يردد أن الكهنوت هو محبة قلب يسوع. أعلنت لجنة مجالس أساقفة الاتحاد الأوروبي أنه في إطار انعقاد أعمال جمعيتها العامة المرتقبة في بروكسل من 14 وحتى 16 من شهر تشرين الأول أكتوبر 2026 سيتم تقديم الرسالة العامة لقداسة البابا لبون الرابع عشر بعنوان الإنسانية الرائعة، وذلك يوم الأربعاء 14 من تشرين الأول أكتوبر. هذا وتجدر الإشارة إلى أن الرسالة العامة الأولى لقداسة البابا لبون الرابع عشر بعنوان الإنسانية الرائعة في حماية الشخص البشري في زمن الذكاء الاصطناعي قد نشرت في 25 من شهر أيار مايو الفائت، وقد وقع الأب الأقدس هذه الرسالة العامة في 15 من أيار مايو، وذلك تزامناً مع الذكرى 35 لصدور الرسالة العامة بعنوان في الشؤون الحديثة للبابا لاون 13. أطلقت برشية كوبيابو في تشيلي من خلال هيئة كاريتاس حملة تضامن، وذلك من أجل مساعدة العائلات المتضررة من الفيضانات. وقد زار أسقف الأبرشية المطران ريكاردو موراليس غاليندو مقر هيئة كاريتاس، حيث يتم تنسيق المساعدات لتوزيعها على العائلات، وشكر المتطوعين على تفانيهم، كما ووجه رسالة دعا فيها الرعاية إلى الانضمام إلى هذه المبادرة من خلال علامات تضامن ملموسة، وأشار إلى أن أخوة وأخوات يعانون بسبب الفيضانات، مسلطا الضوء بالتالي على الصلاة والتضامن. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: صدرت عصر الجمعة في 31 من تموز يوليو عام 2026 رسالة الفيديو للبابا لون 14 لنيته للصلاة لشهر آب أغسطس، والتي يدعو قداسة البابا فيها هذا الشهر للصلاة لكي لا يشعر أحد بأنه غير مرئي. قال البابا لون 14: أيها الرب يسوع الراعي الصالح، أنت تجوب شوارعنا وساحاتنا وتدخل القصور الفاخرة والأحياء الأكثر تواضعا، وترافق بصمت ملايين الأشخاص الذين يبحثون عن معنى للحياة وسط الضجيج والعجلة. أنت تعرف يا رب قلب المدينة، أضواؤها وظلالها، صخبها وعزلتها. نعلم أن المدن مدعوة لتكون واحات للحرية والفرص، لكنها قد تتحول أيضا إلى فسحات من التجاهل والعزلة. لذلك نطلب منك اليوم نظرة جديدة قادرة على أن تكتشف في الحياة الحضرية أرضا خصبة لإعلان إنجيلك. ابن إيمانا مبدعا وعميقا لا يقف عند حد الكلمات، بل يتجسد في لفتات بسيطة وقريبة. اجعلنا كنيسة تنطلق إلى الخارج قادرة على مد يد العون إلى الضواحي وإدخال التعزية إلى العزلة وزراعة الأخوة حيث تسود اللامبالاة. يا رب اجعل جماعتنا في المدن بيوتا مفتوحة ومضيافة، أماكن نتقاسم فيها الرجاء حيث لا يشعر أحد بأنه غير مرئي، وحيث ينير فرح أنجيلك الحياة الخفية للكثير من الإخوة والأخوات. اجعلنا شهودا لك في المدينة، مرسلين شجعانا ومبدعين يعلنون بحياتهم محبتك القادرة على تخطي العجلة والضجيج والتشاهل. آمين. مع عيش نحو نصف سكان العالم اليوم في المناطق الحضرية، يكرس البابا لون 14 نيته للصلاة لشهر آب أغسطس لموضوع البشارة في المدن. يدعو المؤمنين لكي يتعرفوا حالة عدم التعرف على الهوية والوحدة التي غالبا ما تميز الحياة الحضرية، على مسارات لبناء جماعات مفتوحة ومضيافة حيث لا يشعر أحدا بأنه غير مرئي. ومن خلال شبكة الصلاة العالمية للبابا وحملة صلي مع البابا، يدعو الأب الأقدس المؤمنين وجميع ذوي الإرادة الصالحة للانضمام كل شهر إلى نوايا صلاته. في صلاته يتوجه البابا لون 14 إلى الراعي الصالح الذي يجوب الشوارع والساحات ويدخل إلى القصور الفاخرة والأحياء الأكثر تواضعا، ويرافق في صمت ملايين الأشخاص الذين يبحثون عن معنى وسط الضوضاء والعجلة. ويعترف الباباوات بأن المدن المدعوة لتكون أماكن للحرية والفرص يمكنها أيضا أن تتحول إلى فسحات من التجاهل والعزلة، ويطلب نظرة جديدة قادرة على اكتشاف الأرض الخصبة لإعلان الإنجيل في الحياة الحضرية. وتختتم الصلاة بالابتهال: من أجل إيمان خلاق لا يقتصر على الكلمات بل يتجسد في لفتات بسيطة وقريبة، ويجعل الكنيسة جماعة تخرج وتنطلق قادرة على أن تمد يدها في الضواحي وزرع الأخوة حيث تسود اللامبالاة. يعيش اليوم حوالي 45% من سكان العالم في المناطق الحضرية، مما يجعل المدن الكبرى أحد حقول الرسالة الرئيسية في عصرنا. وقد ساهم النمو الديموغرافي في تركيز عال للسكان، مما أدى إلى ظهور تحديات ذات طابع اجتماعي وجماعي. أحياء ومبان ومناطق تجارية وضواحي أصبحت بالنسبة للكثيرين أماكن مجهولة ومعزولة. ووفقا لبيانات الأمم المتحدة أفاق التمدن العالمي 2025 من بين أكثر المدن إهلالا بالسكان في العالم، نجد جاكرتا 42 مليون نسمة، وداكا 37 مليونا، وطوكيو 33 مليونا، ودلهي 30 مليونا، وشنغهاي 30 مليونا. وفي هذا السياق تؤثر الوحدة على الصحة النفسية وبشكل خاص على الشباب، حيث يقول 35 منهم بأنها تؤثر على حياتهم اليومية على الرغم من التواصل الرقمي الدائم تقريبا. وتتجلى الوحدة الحضرية في العلاقات السطحية وقلة القرب مع الجيران والجماعة، وفي الشعور بعدم الانتماء إلى أي مكان، وفي نقص الدعم العاطفي في اللحظات الصعبة، وفي ندرة فسحات اللقاء الحقيقي في الأحياء. في هذا السيناريو ذكر البابا لاون الرابع عشر بأن مستقبل الازدهار البشري يتوقف على نوع المحبة التي نختارها لننظم مجتمعنا حولها، محبة أنانية أي حب الذات أو محبة الله والقريب. وفي خطابه للمشاركين في اللقاء السنوي لشبكة البرلمانيين الكاثوليك الدولية في آب أغسطس لعام 2025، كم مرة رأينا الوجه الجريح لأخ لنا ثم مررنا مرور الكرام. يتساءل الأب كريستوبال فونيس المدير الدولي لشبكة الصلاة العالمية للبابا، ويضيف إن هذه النية الصلاة هي دعوة موجهة للجميع للتأمل، حيث انطلاقا من التحول الداخلي الذي ينبع من الصلاة الرسولية الحقيقية سيتمكن الروح القدس من إلقاء الضوء علينا حول كيفية بناء مدن أكثر عدالة وضيافة في سياقاتنا، كما يطلب منا قداسة البابا ليست هذه المرة الأولى التي يركز فيها الأب الأخدس على البشارة في نيته للصلاة. ففي عام 2022 كرس البابا فرانسيس نية شهر تشرين الأول أكتوبر لموضوع من أجل كنيسة مفتوحة للجميع، داعيا إلى استغلال هذه الفرصة لكي نكون كنيسة القرب الذي هو أسلوب الله. وتؤكد شبكة الصلاة العالمية للبابا أن هذه النية تدعو إلى جعل الإنجيل مرئيا في الأشياء الغير المرئية. ففي المدينة حيث يمر الكثيرون دون أن يلاحظ أحدهم، وغالبا ما يحدث ذلك للإيمان أيضا، يتطلب الأمر زرع الحضور والترابط والرحمة في كل ما هو خفي ويومي، وتجسيد الإنجيل في حياة حضرية يبدو فيها كل شيء سريعا، لكن القلب يستمر في البحث عن الرب. افتتح صاحب الغبطة الكاثوليكوس بطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون من سيان بطريرك بيت كيليكيا الأرمن الكاثوليك لقاء وايد 2026، الذي ننظمه اتحاد شبيبة الأرمن الكاثوليك في لبنان تحت شعار قلب واحد في المسيح، وذلك في ختام القداس الإلهي الاحتفالي الذي أقيم في كنيسة سيدة الوردية المقدسة في مدينة عنجر بمشاركة عدد من الأساقفة والكهنة وحضور شبيبة وافدة من أكثر من 6 دول للمشاركة في هذا اللقاء الدولي. وفي كلمته شدد غبطته على أن الشباب هم القلب النابض للكنيسة ورجاؤها المتجدد، داعيا المشاركين إلى عيش هذه الأيام كمسيرة روحية عميقة تجدد علاقتهم بالمسيح وتعزز روح الشركة فيما بينهم وتؤهلهم ليكونوا شهود أحياء للإنجيل في كنائسهم ومجتمعاتهم. من جهته أكد الأب أرام أبراهاميان المرشد العام للشبيبة الأرمنية الكاثوليكية في لبنان والمنسق العام للقاء وايد 2026 أن اللقاء يجسد إيمان الكنيسة العميق برسالة الشباب ودورهم المحوري في حياتها ورسالتها، وأشار إلى أن البرنامج أعد بعناية ليقدم مسيرة متكاملة تجمع بين التنشئة الروحية والتكوين الإنساني والخدمة المجتمعية، مما يتيح للمشاركين اختبار الإيمان كحياة حية ورسالة وترجمته إلى التزام فعلي في الكنيسة والمجتمع. كما عبر الأب إبراهيميان على امتنانه لاتحاد شبيبة الأرمن الكاثوليك في لبنان لمختلف اللجان المنظمة والمتطوعين، مثمنا روح التعاون والعمل المشترك التي رافقت التحضيرات والتي أسهمت في إنجاح هذا اللقاء وإظهارها بصورة تعبر عن حيوية الكنيسة ووحدة أبنائها في خدمة رسالة واحدة. وعقب الاحتفال الافتتاحي انطلقت أولى المحطات التكوينية، حيث قدمت الأخت ريتا زيادة محاضرة وورشة عمل بعنوان قلب المتجذر في الله، تناولت فيها أهمية تأسيس الحياة المسيحية على علاقة شخصية وعميقة مع الله باعتبارها المنطق الحقيقي لكل دعوة ورسالة وشهادة في حياة الشاب المؤمن. ومع انطلاق هذه المسيرة دخل المشاركون في واحد 2026 برنامجا روحيا وتكوينيا متكاملا يمتد على مدى أيام القلقاء ويجمع بين الليتورجية والتنشئة والخدمة والحج واللقاء الأخوي في تجسيد حي لشعار اللقاء قلب واحد في المسيح.
2: لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر 30 تموز يوليو، نشرت شبكة طليطة قوم الدولية التي تأسست بمبادرة من الاتحاد الدولي للرئيسات العامات والناشطة في مكافحة هذه الآفة ومساعدة ضحاياها تقريرها السنوي الذي يتضمن بيانات العام 2025. ويشير التقرير إلى ما قامت به الشبكة على الصعيد العالمي من نشاطات خلال السنة الماضية، وقد شملت هذه النشاطات 1,021,000 شخص، ما يشكل زيادة بنسبة 29.6% مقارنة بالعام السابق، وتتنوع هذه النشاطات ما بين الوقاية ومساعدة الضحايا وتمكين الأشخاص من التوجه إلى القضاء وأيضا التعاون الدولي. وشدد التقرير على أن خلف كل رقم هناك شخص وعائلة وجماعة، وأن الأرقام التي يتضمنها التقرير تمثل حياة أشخاص تم بلوغها وجماعات تم حشدها ورجاء تمت إعادته. ويعكس التقرير مواصلة الوقاية كونها مجال التدخلات الأساسية، ففي سنة 2025 شمل هذا النشاط 928,972 شخصاً، ومن بينهم أكثر من 303,000 امرأة وفتاة و 262,000 قاصر، وذلك من خلال حملات في المدارس والرعاية والمراكز الطبية وعبر وسائل الإعلام التقليدية وشبكات التواصل الاجتماعي. أشار التقرير أيضاً إلى تلقي 27,329 شخصاً حماية ومساعدة من خلال مراكز لجوء ودعم صحي ونفسي، استشارات قانونية ومسيرات تكوين وإعادة دمج. وقد نمت بشكل كبير حسب التقرير مساعدة الأشخاص في الوصول إلى القضاء، حيث استفاد من هذه الخدمة خلال العام الماضي 3,141 شخصا، ما يشكل زيادة بنسبة 72.4% مقارنة بسنة 2024. هذا وتجدر الإشارة إلى أن بيانات مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة تؤكد البعد العالمي لآفة الإتجار بالبشر، ويشكل النساء والفتيات أغلبية الضحايا الذين تم تحديدهم. وتوضح البيانات أن 45% من النساء الشابات يتعرضن لاستغلال جنسي، ومن بين القاصرين يشكل ضحايا العمل القسري 45% ممن تم تحديدهم من الضحايا، والذين يتعرض نصفهم تقريبا إلى أشكال أخرى من الاستغلال مثل التسول أو الجريمة المنظمة. ويشكل العمل القسري في مناطق مختلفة من العالم 42% من الحالات التي تم تحديدها متجاوزا الاستغلال الجنسي كهدف أساسي للإتجار بالبشر. ويشير مكتب الأمم المتحدة من جهة أخرى إلى أن تعاظم هذه الظاهرة الإجرامية يرتبط بشكل وثيق بتطور التقنيات الرقمية، حيث تستخدم المنظمات الإجرامية بشكل متزايد شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات على الشبكة وفرص عمل زائفة لاصطياد الضحايا، والذين يتم فيما بعد إشراكهم في عمليات احتيال معلوماتية. وتجر الإشارة إلى أن هذا التغير تتابعه بشكل يومي الراهبة الأخت أبي أفيلينو المنسقة الدولية لشبكة طلي تقوم، وقد ذكرت في مقابلة أجرتها معها وسائل الاتصالات الفاتيكانية أن الإتجار بالبشر آخذ في التزايد بشكل أكثر تركيبا، وأشارت إلى أن كثيرين من الناجين الذين تلتقيهم شبكة طلي تقوم قد تم اصطيادهم عبر المنصات الرقمية، ويروون أنهم قد تم جذبهم عبر إعلانات عن فرص عمل على الشبكة، ليكتشفوا بعد ذلك وعقب وصولهم الأماكن الموعودة أنه ليست هناك أماكن عمل، ويتم الاستيلاء على وثائقهم ويفقدون أي إمكانية للهروب. هذا هو التوجه الحالي، قالت الأخت أبي أفيلينو، أي استخدام المنظمات الإجرامية للمنصات الرقمية من أجل جذب الشباب الذين يبحثون عن مستقبل أفضل أو عن عمل كريم. وفي حديثها إلى وسائل الاتصالات الفاتيكانية تطرقت المنسقة الدولية لشبكة طلي تقوم إلى ما تقوم به الشبكة من عمل لمكافحة الإتجار بالبشر، وتحدثت في المقام الأول عن التركيز على الشباب من خلال برنامج أطلق عليه اسم Youth Ambassadors، سفراء الشباب، وحملات توعية، وذلك عبر وسائل الاتصالات الاجتماعية أيضا ومن خلال الإذاعة والتلفزيون. إلا أن جوهر النشاط يظل في مرافقة الناجين من الإتجار بالبشر. وقالت الأخت أفيلينو في هذا السياق: إن الأمر لا يقتصر على إنقاذ الأشخاص، بل علينا أن نوفر للناجين فسحة للتعبير عن احتياجاتهم وخلق فرص وضمان مرافقة متواصلة ومستدامة بالفعل. وأضافت أن هذه مقاربة تعترف بكون الضحايا أبطال مسيرات ميلادهم الجديد وجزءاً لا يتجزأ من الحل. ومن بين ما أرادت المنسقة الدولية لشبكة طليتقوم التشديد عليه في حديثها إلى وسائل الاتصالات الفاتيكانية حاجة مكافحة الإتجار بالبشر إلى تغيير بنيوي، وقالت في هذا السياق إن الأشخاص يتنقلون من مكان إلى آخر بسبب الفقر واللامساواة وجراء النزاعات، ولهذا علينا أن نسير معا من أجل أن نشيد بالفعل عالما حرا من الإتجار بالبشر. وتابعت الأخت أفيلينو أن الحروب والأزمات المناخية وعدم الاستقرار السياسي والهجرة القسرية تواصل تسببها في زيادة معاناة ملايين الأشخاص من الهشاشة، جعلة إياهم فرائس سهلة للشبكات الإجرامية.
3: تستضيف مدينة تشيناي الهندية في الأول والثاني من آب أغسطس المقبل أول ملتقى فرانسيسكاني آسيوي للرسالة، بمشاركة واسعة من شخصيات كنسية وخبراء في العمل التبشيري بهدف بحث سبل إعلان الإنجيل في آسيا تماشيا مع روح القديس فرانسيس الأسيزي وفي ظل التحديات التي يشهدها العالم اليوم. يأتي تنظيم هذا الملتقى في سنة تكتسب أهمية خاصة، إذ أعلن البابا لوون 14 سنة يوبيلية بمناسبة مرور 800 عام على وفاة القديس فرانسيس الأسيزي أحد أبرز رموز الحياة المسيحية القائمة على المحبة والفقر والخدمة. يطمح المشاركون إلى استلهام هذه الروح في تجديد العمل الرسولي ضمن القارة الآسيوية، حيث تتنوع الثقافات والأديان وتبرز الحاجة الملحة إلى أساليب جديدة في الشهادة للمسيح. يقام الملتقى في مدينة تشيناي وبالتحديد في بازيليك القديس توما الرسول المشيدة فوق المكان الذي يعتقد أنه يضم ضريحة، ويحمل اختيار هذا الموقع دلالة تاريخية وروحية كبيرة، إذ ينسب إلى القديس توما أنه وصل إلى الهند عام 52 للميلاد لنشر الديانة المسيحية قبل أن ينال الشهادة هناك، ما يجعل المكان رمزا لانطلاقة الرسالة المسيحية في آسيا. تنظم هذا الحدث مؤسسات كنسية وأكاديمية من بينها الأمانة العامة للاتحاد الإرسالي الحبري والمعهد الفرنسيسكاني اللاهوتي الرسولي ومجلة تاو المتخصصة في الدراسات الفرنسيسكانية إلى جانب البعثة الفرنسيسكانية الآسيوية. هذا ويستند هذا

0: يليها استقبال رسمي للمشاركين، ثم الكلمة الرئيسية التي يلقيها المطران أمبروز بيتشوميتو أسقف أبرشية فيلور ومدير الأعمال الإرسالية البابوية في الهند. ويتناول في محاضرته موضوع إعلان المسيح في آسيا اليوم، والانتقال من مفهوم الرسالة التقليدية إلى مفهوم الرسالة القائمة على اللقاء والحوار وخدمة الإنسان. يتضمن البرنامج 4 جلسات رئيسية تجمع بين المحاضرات والنقاشات المفتوحة، ويشارك فيها عدد من الأساقفة والمرسلين العاملين في دول آسيوية مختلفة، من بينها منغوليا وإندونيسيا ولاوس وكمبوديا والبحرين، حيث يعرض كل منهم خبراته وتحديات العمل الرسولي في بيئات ثقافية ودينية متنوعة. أما الجلسة الثانية فتركز على مساهمة العائلة الفرنسيسكانية في الكرازة بالإنجيل داخل آسيا من خلال شهادات يقدمها رهبان وراهبات من مؤسسات فرنسيسكانية مختلفة. وتتناول المداخلات موضوعات مثل الشهادة لمحبة المسيح وأهمية اللقاء الإنساني والحوار في الرسالة، إلى جانب الخبرات العملية في خدمة الفقراء والمهمشين، ولا سيما في مدينة مومباي حيث تعرض نماذج للعمل الرسولي القائم على الحضور القريب والرحمة. وفي فترة بعد الظهر ينتقل المشاركون إلى ورشة عمل تفاعلية يتوزعون خلالها على مجموعات صغيرة لتبادل الخبرات والأفكار حول سبل تجديد الروح الرسولية في ضوء الرسائل التي وجهها البابا فرانسيس والبابا لاوون 14 بمناسبة الأيام الرسولية العالمية بين عامي 2022 و26. وتختتم أعمال اليوم الأول بجلسة نقاش حول أبعاد الرسالة الفرنسيسكانية من زوايا متعددة، مع التركيز على دور النساء الفرنسيسكانيات ورسالة الإخوة الرهبان وإسهام الرهبنة الفرنسيسكانية العلمانية في مواجهة التحديات المعاصرة. كما يقدم أحد الرهبان الفرنسيسكان محاضرة ختامية تتناول مستقبل الرسالة الفرنسيسكانية في آسيا في ضوء توجيهات البابا لاوون 14 الخاصة بسنة اليوبيل. ولا تقتصر الفعاليات على الجانب الأكاديمي وحسب، بل تشمل أيضا احتفالا بالقداس الإلهي في كنيسة القديس سيباستيان بمدينة تشيناي، تعقبه أمسية ثقافية تتضمن الموسيقى والإنشاد والرقص والمسرح بمشاركة مدارس ومؤسسات دينية محلية، في تعبير عن غنى التقاليد الثقافية الآسيوية وروح المشاركة بين مختلف الجماعات الكنسية. أما في اليوم الثاني فيتوجه المشاركون إلى حج رسولي يبدأ بالاحتفال بالقداس عند ضريح القديس توما الرسول، قبل زيارة عدد من المواقع الفرنسيسكانية ذات الطابع الرسولي، في تأكيد على الارتباط القائم بين التاريخ والإيمان والعمل التبشيري. ويعكس هذا الملتقى رغبة الكنيسة في آسيا في تجديد رسالتها انطلاقا من روح القديس فرانسيس القائمة على التواضع والحوار والمحبة، مع التركيز على أن إعلان الإنجيل لا يقوم فقط على الكلمات، بل أيضا على شهادة الحياة وخدمة الإنسان، بما يفتح آفاقا جديدة للتقارب بين الشعوب والثقافات، ويجعل من المحبة اللغة المشتركة التي تحمل رسالة الإنجيل إلى العالم كله.
1: بفضل صندوق التضامن مع الكنيسة في إفريقيا، تتاح للكاثوليك في الولايات المتحدة الأمريكية فرصة دعم الكنيسة في إفريقيا. قد أنشئ هذا الصندوق منذ حوالي عقدين من الزمن من قبل مجلس الأساقفة الكاثوليك في الولايات المتحدة لدعم الكنيسة الكاثوليكية في قارة تشهد فيها أعداد المؤمنين نموا سريعا، ولكنها تفتقر إلى إمكانيات كافية لتلبية احتياجاتها الرعوية وتواجه تحديات جسيمة. وعلى أثر الزيارة الرسولية التي قام بها البابا من 13 وحتى 23 من نيسان أبريل عام 2026 إلى 4 دول في القارة، يذكر أساقف الأمريكيون المؤمنين برغبتهم في

0: الانضمام إلى النداء الحبر الأعظم لصالح إفريقيا من خلال دعم الكنيسة في هذه القارة عبر هذا الصندوق الذي قدم في عام 2025 وحده 97 منحة مالية تجاوزت قيمتها الإجمالية 3 ملايين دولار. وأوضح رئيس الأساقفة توماس زينكولا رئيس اللجنة الفرعية لمجلس الأساقفة الكاثوليك في الولايات المتحدة المعنية بالكنيسة في إفريقيا إن تبرعات الكاثوليك في الولايات المتحدة لصندوق التضامن مع الكنيسة في إفريقيا تمول مشاريع تضع أسباب السلام، بالإضافة إلى مشاريع تركز على البشارة والدعوات والإدارة الرشيدة للبيئة وتنشئة القادة وغير ذلك من جوانب إيماننا. وأضاف: أصلي لكي تزداد هذه التبرعات استجابة لنداء الأب الأقدس من أجل السلام والمصالحة في إفريقيا، مؤكدا أن كل ما تقدمونه سيستخدم في أوجهه الصحيحة والمناسبة. وأعاد المونسنيور زينكولا التذكير بدعوة البابا إلى التضامن مع إخوتنا وأخواتنا في إفريقيا، مشيرا إلى أن هذا بالضبط ما يتيحه صندوق التضامن مع الكنيسة في إفريقيا. هذا وقد قدم مجلس الأساقفة الكاثوليك في الولايات المتحدة أمثلة على المنح التي قدمت في عام 2025. ففي مالي حيث ينشأ العديد من الأطفال وهم يرون الحروب والإرهاب كواقع طبيعي في الحياة، ساهمت إحدى المنح في تنظيم مخيم بيبلي مكثف لأكثر من 200 شاب وفتاة من جميع أنحاء البلاد يكتشفوا خلاله قيم الإنجيل وتعاليم المجمع الفاتيكاني الثاني حول الحرية الدينية والحوار بين الأديان. وفي السودان الذي يواجه أكبر أزمة إنسانية في العالم جراء الحرب، مكنت إحدى المنح من دعم 223 أستاذ تعليم مسيحي من جبال النوبة ومنطقة أبيتيه، وبتوفير وسائل النقل والطعام والإقامة ومواد التنشئة لدورة استمرت 3 أشهر حول البشارة والإرشاد الرعوي والتحضير للأسرار المقدسة. أكد مجلس الأساقفة الكاثوليك في الولايات المتحدة أنهم أصبحوا اليوم أكثر جهوزية لممارسة خدمتهم وسط آلاف النازحين بسبب أعمال العنف في منطقة يخدمها عدد قليل جدا من الكهنة. أما في بوركينا فاسو، وهي كنيسة وضع أساقفتها هدفا جعل أبرشياتها ذاتية الاعتماد رغم العنف والفقر المستشرين، فقد مكنت منحة من صندوق التضامن من تنشئة الكوادر في 15 أبرشية وفي مجلس الأساقفة الوطني لإعداد خطط مستدامة للإدارة ودعم رسالة الكنيسة. وأخيرا في جمهورية إفريقيا الوسطى، حيث يعزل سوء الحالة الطرق العديد من الجماعات، مكنت إحدى المنح الراهبات المريميات من تنشئة متطوعي الإنجيل وتزويدهم بالدراجات الهوائية لتوزيع الأناجيل والمسابح. وأشار الأساقفة الأمريكيون إلى أن الدراجات الهوائية حسنت خدمتهم بشكل ملحوظ مما أتاح لهم الوصول إلى آلاف العائلات.
1: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: صدرت عصر الجمعة في 31 من تموز يوليو عام 2026 رسالة الفيديو للبابا لاون الرابع عشر لنيته للصلاة لشهر آب أغسطس، والتي يدعو قداسة البابا فيها هذا الشهر للصلاة لكي لا يشعر أحد بأنه غير مرئي. قال البابا لاون الرابع عشر: أيها الرب يسوع الراعي الصالح، أنت تجوب شوارعنا وساحاتنا وتدخل القصور الفاخرة والأحياء الأكثر تواضعا، وترافق بصمت ملايين الأشخاص الذين يبحثون عن معنى للحياة وسط الضجيج والعجلة. أنت تعرف يا رب قلب المدينة، أضواؤها وظلالها، صخبها وعزلتها. نعلم أن المدن مدعوة لتكون واحات للحرية والفرص، لكنها قد تتحول أيضا إلى فسحات من التجاهل والعزلة. لذلك نطلب منك اليوم نظرة جديدة قادرة على أن تكتشف في الحياة الحضرية أرضا خصبة لإعلان إنجيلك. ابن إيمانا مبدعا وعميقا لا يقف عند حد الكلمات، بل يتجسد في لفتات بسيطة وقريبة. اجعلنا كنيسة تنطلق إلى الخارج قادرة على مد يد العون إلى الضواحي وإدخال التعزية إلى العزلة وزراعة الأخوة حيث تسود اللامبالاة. يا رب اجعل جماعتنا في المدن بيوتا مفتوحة ومضيافة، أماكن نتقاسم فيها الرجاء حيث لا يشعر أحد بأنه غير مرئي، وحيث ينير فرح أنجيلك الحياة الخفية للكثير من الإخوة والأخوات. اجعلنا شهودا لك في المدينة، مرسلين شجعانا ومبدعين يعلنون بحياتهم محبتك القادرة على تخطي العجلة والضجيج والتشاهل. آمين. مع عيش نحو نصف سكان العالم اليوم في المناطق الحضرية، يكرس البابا لاون الرابع عشر نيته للصلاة لشهر آب أغسطس لموضوع البشارة في المدن. يدعو المؤمنين لكي يتعرفوا حالة عدم التعرف على الهوية والوحدة التي غالبا ما تميز الحياة الحضرية، على مسارات لبناء جماعات مفتوحة ومضيافة حيث لا يشعر أحدا بأنه غير مرئي. ومن خلال شبكة الصلاة العالمية للبابا وحملة صلي مع البابا، يدعو الأب الأقدس المؤمنين وجميع ذوي الإرادة الصالحة للانضمام كل شهر إلى نوايا صلاته. في صلاته يتوجه البابا لاون الرابع عشر إلى الراعي الصالح الذي يجوب الشوارع والساحات ويدخل إلى القصور الفاخرة والأحياء الأكثر تواضعا، ويرافق في صمت ملايين الأشخاص الذين يبحثون عن معنى وسط الضوضاء والعجلة. ويعترف الباباوات بأن المدن المدعوة لتكون أماكن للحرية والفرص يمكنها أيضا أن تتحول إلى فسحات من التجاهل والعزلة، ويطلب نظرة جديدة قادرة على اكتشاف الأرض الخصبة لإعلان الإنجيل في الحياة الحضرية. وتختتم الصلاة بالابتهال: من أجل إيمان خلاق لا يقتصر على الكلمات، بل يتجسد في لفتات بسيطة وقريبة، ويجعل الكنيسة جماعة تخرج وتنطلق قادرة على أن تمد يدها في الضواحي وزرع الأخوة حيث تسود اللامبالاة. يعيش اليوم حوالي 45% من سكان العالم في المناطق الحضرية، مما يجعل المدن الكبرى أحد حقول الرسالة الرئيسية في عصرنا. وقد ساهم النمو الديموغرافي في تركيز عال للسكان، مما أدى إلى ظهور تحديات ذات طابع اجتماعي وجماعي. أحياء ومبان ومناطق تجارية وضواحي أصبحت بالنسبة للكثيرين أماكن مجهولة ومعزولة. ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، أفاق التمدن العالمي 2025 من بين أكثر المدن إهلالا بالسكان في العالم نجد جاكرتا 42 مليون نسمة، وداكا 37 مليونا، وطوكيو 33 مليونا، ودلهي 30 مليونا، وشنغهاي 30 مليونا. وفي هذا السياق تؤثر الوحدة على الصحة النفسية وبشكل خاص على الشباب، حيث يقول 35 منهم بأنها تؤثر على حياتهم اليومية. على الرغم من التواصل الرقمي الدائم تقريبا، وتتجلى الوحدة الحضرية في العلاقات السطحية وقلة القرب مع الجيران والجماعة، وفي الشعور بعدم الانتماء لأي مكان وفي نقص الدعم العاطفي في اللحظات الصعبة، وفي ندرة فسحات اللقاء الحقيقي في الأحياء. في هذا السيناريو ذكر البابا لاون الرابع عشر بأن مستقبل الازدهار البشري يتوقف على نوع المحبة التي نختارها لنظم مجتمعنا حولها، محبة أنانية، أي حب الذات أو محبة الله والقريب. وفي خطابه للمشاركين في اللقاء السنوي لشبكة البرلمانيين الكاثوليك الدولية في آب أغسطس لعام 2025، كم مرة رأينا الوجه الجريح لأخ لنا ثم مررنا مرور الكرام. يتساءل الأب كريستوبال فونيس المدير الدولي لشبكة الصلاة العالمية للبابا، ويضيف إن هذه النية الصلاة هي دعوة موجهة للجميع للتأمل، حيث انطلاقا من التحول الداخلي الذي ينبع من الصلاة الرسولية الحقيقية، سيتمكن الروح القدس من إلقاء الضوء علينا حول كيفية بناء مدن أكثر عدالة وضيافة في سياقاتنا. كما يطلب منا قداسة البابا ليست هذه المرة الأولى التي يركز فيها الأب الأخضس على البشارة في نيته للصلاة. في عام 2022 كرس البابا فرانسيس نية شهر تشرين الأول أكتوبر لموضوع من أجل كنيسة مفتوحة للجميع، داعيا إلى استغلال هذه الفرصة لكي نكون كنيسة القرب الذي هو أسلوب الله. وتؤكد شبكة الصلاة العالمية للبابا أن هذه النية تدعو إلى جعل الإنجيل مرئيا في الأشياء الغير المرئية. ففي المدينة حيث يمر الكثيرون دون أن يلاحظ أحدهم، وغالبا ما يحدث ذلك للإيمان أيضا، يتطلب الأمر زرع الحضور والترابط والرحمة في كل ما هو خفي ويومي، وتجسيد الإنجيل في حياة حضرية يبدو فيها كل شيء سريعا، لكن القلب يستمر في البحث عن الرب.
2: لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر 30 تموز يوليو، نشرت شبكة طليطة قوم الدولية التي تأسست بمبادرة من الاتحاد الدولي للرئيسات العامات والناشطة في مكافحة هذه الآفة ومساعدة ضحاياها، تقريرها السنوي الذي يتضمن بيانات العام 2025. ويشير التقرير إلى ما قامت به الشبكة على الصعيد العالمي من نشاطات خلال السنة الماضية، وقد شملت هذه النشاطات 1,021,000 شخص، ما يشكل زيادة بنسبة 29.6% مقارنة بالعام السابق. وتتنوع هذه النشاطات ما بين الوقاية ومساعدة الضحايا وتمكين الأشخاص من التوجه إلى القضاء وأيضا التعاون الدولي. وشدد التقرير على أن خلف كل رقم هناك شخص وعائلة وجماعة، وأن الأرقام التي يتضمنها التقرير تمثل حياة أشخاص تم بلوغها وجماعات تم حشدها ورجاء تمت إعادته. ويعكس التقرير مواصلة الوقاية كونها مجال التدخلات الأساسية، ففي سنة 2025 شمل هذا النشاط 928,972 شخصا، ومن بينهم أكثر من 303,000 امرأة وفتاة و 262,000 قاصر، وذلك من خلال حملات في المدارس والرعاية والمراكز الطبية وعبر وسائل الإعلام التقليدية وشبكات التواصل الاجتماعي. أشار التقرير أيضا إلى تلقي 27,329 شخصا حماية ومساعدة من خلال مراكز لجوء ودعم صحي ونفسي، استشارات قانونية، ومسيرات تكوين وإعادة دمج. وقد نمت بشكل كبير حسب التقرير مساعدة الأشخاص في الوصول إلى القضاء، حيث استفاد من هذه الخدمة خلال العام الماضي 3,141 شخصا، ما يشكل زيادة بنسبة 72.4% مقارنة بسنة 2024. هذا وتجر الإشارة إلى أن بيانات مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة تؤكد البعد العالمي لآفة الإتجار بالبشر، ويشكل النساء والفتيات أغلبية الضحايا الذين تم تحديدهم. وتوضح البيانات أن 45% من النساء الشابات يتعرضن لاستغلال جنسي، ومن بين القاصرين يشكل ضحايا العمل القسري 45% ممن تم تحديدهم من الضحايا، والذين يتعرض نصفهم تقريبا إلى أشكال أخرى من الاستغلال مثل التسول أو الجريمة المنظمة. ويشكل العمل القسري في مناطق مختلفة من العالم 42% من الحالات التي تم تحديدها متجاوزا الاستغلال الجنسي كهدف أساسي للإتجار بالبشر. ويشير مكتب الأمم المتحدة من جهة أخرى إلى أن تعاظم هذه الظاهرة الإجرامية يرتبط بشكل وثيق بتطور التقنيات الرقمية، حيث تستخدم المنظمات الإجرامية بشكل متزايد شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات على الشبكة وفرص عمل زائفة لاصطياد الضحايا، والذين يتم فيما بعد إشراكهم في عمليات احتيال معلوماتية. وتجري الإشارة إلى أن هذا التغير تتابعه بشكل يومي الراهبة الأخت أبي أفيلينو المنسقة الدولية لشبكة طلي تقوم، وقد ذكرت في مقابلة أجرتها معها وسائل الاتصالات الفاتيكانية أن الإتجار بالبشر آخذ في التزايد بشكل أكثر تركيبا، وأشارت إلى أن كثيرين من الناجين الذين تلتقيهم شبكة طلي تقوم قد تم اصطيادهم عبر المنصات الرقمية، ويروون أنهم قد تم جذبهم عبر إعلانات عن فرص عمل على الشبكة ليكتشفوا بعد ذلك وعقب وصولهم الأماكن الموعودة أنه ليست هناك أماكن عمل، ويتم الاستيلاء على وثائقهم ويفقدون أي إمكانية للهروب. هذا هو التوجه الحالي، قالت الأخت أبي أفيلينو، أي استخدام المنظمات الإجرامية للمنصات الرقمية من أجل جذب الشباب الذين يبحثون عن مستقبل أفضل أو عن عمل كريم. وفي حديثها إلى وسائل الاتصالات الفاتيكانية، تطرقت المنسقة الدولية لشبكة طلي تقوم إلى ما تقوم به الشبكة من عمل لمكافحة الإتجار بالبشر، وتحدثت في المقام الأول عن التركيز على الشباب من خلال برنامج أطلق عليه اسم Youth Ambassadors، سفراء الشباب، وحملات توعية، وذلك عبر وسائل الاتصالات الاجتماعية أيضا ومن خلال الإذاعة والتلفزيون. وقالت الأخت أفيلينو في هذا السياق: إن الأمر لا يقتصر على إنقاذ الأشخاص، بل علينا أن نوفر للناجين فسحة للتعبير عن احتياجاتهم وخلق فرص وضمان مرافقة متواصلة ومستدامة بالفعل. ومن بين ما أرادت المنسقة الدولية لشبكة طلي تقوم التشديد عليه في حديثها إلى وسائل الاتصالات الفاتيكانية، حاجة مكافحة الإتجار بالبشر إلى تغيير بنيوي. وقالت في هذا السياق: إن الأشخاص يتنقلون من مكان إلى آخر بسبب الفقر واللامساواة وجراء النزاعات، ولهذا علينا أن نسير معا من أجل أن نشيد بالفعل عالما حرا من الإتجار بالبشر. وتابعت الأخت أفيلينو أن الحروب والأزمات المناخية وعدم الاستقرار السياسي والهجرة القسرية تواصل تسببها في زيادة معاناة ملايين الأشخاص من الهشاشة، جعلة إياهم فرائس سهلة للشبكات الإجرامية.
3: تستضيف مدينة تشيناي الهندية في الأول والثاني من آب أغسطس المقبل أول ملتقى فرانسيسكاني آسيوي للرسالة، بمشاركة واسعة من شخصيات كنسية وخبراء في العمل التبشيري، بهدف بحث سبل إعلان الإنجيل في آسيا تماشيا مع روح القديس فرانسيس الأسيزي، وفي ظل التحديات التي يشهدها العالم اليوم. يأتي تنظيم هذا الملتقى في سنة تكتسب أهمية خاصة، إذ أعلن البابا لوون 14 سنة يوبيلية بمناسبة مرور 800 عام على وفاة القديس فرانسيس الأسيزي، أحد أبرز رموز الحياة المسيحية القائمة على المحبة والفقر والخدمة. يطمح المشاركون إلى استلهام هذه الروح في تجديد العمل الرسولي ضمن القارة الآسيوية، حيث تتنوع الثقافات والأديان وتبرز الحاجة الملحة إلى أساليب جديدة في الشهادة للمسيح. يقام الملتقى في مدينة تشيناي، وبالتحديد في بازليك القديس توما الرسول المشيدة فوق المكان الذي يعتقد أنه يضم ضريحة. ويحمل اختيار هذا الموقع دلالة تاريخية وروحية كبيرة، إذ ينسب إلى القديس توما أنه وصل إلى الهند عام 52 للميلاد لنشر الديانة المسيحية قبل أن ينال الشهادة هناك، ما يجعل المكان رمزا لانطلاقة الرسالة المسيحية في آسيا. تنظم هذا الحدث مؤسسات كنسية وأكاديمية من بينها الأمانة العامة للاتحاد الإرسالي الحبري والمعهد الفرنسيسكاني اللاهوتي الرسولي ومجلة تاو المتخصصة في الدراسات الفرنسيسكانية إلى جانب البعثة الفرنسيسكانية الآسيوية. هذا ويستند هذا الملتقى إلى دعوة البابا لاوون الرابع عشر التي وردت في رسالته لمناسبة اليوم الإرسالي العالمي لعام 2026، حيث يؤكد أن وحدة الكنيسة هي شرط أساسي للرسالة وأن المحبة هي جوهر البشارة، كما يستعيد الحبر الأعظم كلمات القديس فرانسيس الأسيزي الشهيرة: إن المحبة ليست محبوبة، داعيا المؤمنين إلى الاقتداء به في عيش محبة الله ونقلها إلى الآخرين من خلال شهادة الحياة والصلاة ودعم الرسالة. تبدأ أعمال اليوم الأول بالصلاة الافتتاحية، يليها استقبال رسمي للمشاركين، ثم الكلمة الرئيسية التي يلقيها المطران أمبروز بيتشوميتو أسقف أبرشية فيلور ومدير الأعمال الإرسالية البابوية في الهند، ويتناول في محاضرته موضوع إعلان المسيح في آسيا اليوم والانتقال من مفهوم الرسالة التقليدية إلى مفهوم الرسالة القائمة على اللقاء والحوار وخدمة الإنسان. يتضمن البرنامج 4 جلسات رئيسية تجمع بين المحاضرات والنقاشات المفتوحة، ويشارك فيها عدد من الأساقفة والمرسلين العاملين في دول آسيوية مختلفة، من بينها منغوليا وإندونيسيا ولاوس وكمبوديا والبحرين، حيث يعرض كل منهم خبراته وتحديات العمل الرسولي في بيئات ثقافية ودينية متنوعة. أما الجلسة الثانية فتركز على مساهمة العائلة الفرنسيسكانية في الكرازة بالإنجيل داخل آسيا من خلال شهادات يقدمها رهبان وراهبات من مؤسسات فرنسيسكانية مختلفة، وتتناول المداخلات موضوعات مثل الشهادة لمحبة المسيح وأهمية اللقاء الإنساني والحوار في الرسالة إلى جانب الخبرات العملية في خدمة الفقراء والمهمشين، ولا سيما في مدينة مومباي حيث تعرض نماذج للعمل الرسولي القائم على الحضور القريب والرحمة. وفي فترة بعد الظهر ينتقل المشاركون إلى ورشة عمل تفاعلية يتوزعون خلالها على مجموعات صغيرة لتبادل الخبرات والأفكار حول سبل تجديد الروح الرسولية في ضوء الرسائل التي وجهها البابا فرانسيس والبابا لاوون الرابع عشر بمناسبة الأيام الرسولية العالمية بين عامي 2022 و26. وتختتم أعمال اليوم الأول بجلسة نقاش حول أبعاد الرسالة الفرنسيسكانية من زوايا متعددة، مع التركيز على دور النساء الفرنسيسكانيات ورسالة الإخوة الرهبان وإسهام الرهبنة الفرنسيسكانية العلمانية في مواجهة التحديات المعاصرة، كما يقدم أحد الرهبان الفرنسيسكان محاضرة ختامية تتناول مستقبل الرسالة الفرنسيسكانية في آسيا في ضوء توجيهات البابا لاوون الرابع عشر الخاصة بسنة اليوبيل.
0: هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.